أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مشغول خيالي اليوم من السفر، رجعوا جابوا لي عن العسكر خبر.
1: هات خبرنا
0: خيل عم تسحب وراها الويل وبرق خاطر.

0: عم يرقصوا ويهيصوا كيف بدقيقة الناس بيخلصوا
1: هيدي الحرب
0: هني كتار وجيشهم زايد عدد

الثلاثاء الثاني عشر من أيار من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.5 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. وتحية أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي أف أم لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع tripolifm.org. من صبحكم بالخير ومندعيكم لا ترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم الثلاثاء. مشوار ينطلق دوما بذكر الله وحمده وشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما بجميع الأحوال وعلى كل حال.

نترافق معا في نهار جديد وإطلالة لمتابعة كافة التطورات التي تحصل في بلادنا. ما هي أبرز الأحداث التي مرت خلال الساعات الماضية؟ بماذا كان انشغال الإعلام والرأي العام؟ وبماذا على ماذا كان التصويب من الأهداف ومن المؤسسات؟ نرصد كل تلك التطورات المتسارعة دوما ونقدمها لحضراتكم من خلال حلقة اليوم في فقرات متتالية ومنوعة مع باقة متميزة من أغنيات الماضي الجميل من المكتب الموسيقي القديم. طيب بتمنى هلا حضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زريب، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

طقس ربيعي مستقر ودافئ عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط لليوم وخلال اليومين القادمين، مع ارتفاع بدرجات الحرارة لغاية يوم الخميس، لما بيعود الطقس إلى التأثر ببعض التقلبات مما يؤدي إلى انخفاض بدرجات الحرارة. لا تعود الأجواء إلى الاستقرار والدفء مع نهاية الأسبوع. مصلحة الأرصاد الجوية بإدارة الطيران المدني توقعت يكون طقس الثلاثة قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وبالداخل، حيث تتخطى معدلات الموسمية. تنشط الرياح اعتبارا من بعد الظهر وبيتكون الضباب على المرتفعات القريبة من الساحل. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 18 وصولا إلى 30 درجة نهارا. رح نرجع نشهد رقم 30 الرقم الصيفي على الساحل اعتبارا من اليوم. فوق الجبال درجات الحرارة من 14 ولغاية 27 درجة، أما بالداخل فالحرارة من 17 ولغاية 31 درجة. الرياح السطحية شمالية غربية نهارا، جنوبية غربية ليلا، سرعة بين 15-35 كيلومتر بالساعة. أما الرطوبة النسبية على الساحل فتسجل بين 60 ولغاية 80.

إذن الأجواء أكثر من ربيعية، مستقرة دافئة، الأجواء صيفية طالما درجات الحرارة بدها توصل ل 30 ونسبة الرطوبة واصلة ل 80. درجات الحرارة رح تبقى بارتفاع لغاية يوم الخميس لما سنشهد بعض التقلبات قبل العودة إلى الاستقرار مع نهاية الأسبوع، والله أعلم.

صباح الخير من شركة هاتيكو، عنوان الأمان والتطور الدائم، المركز الرئيسي المينا مقابل المرفأ.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الثلاثاء 12 من أيار، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار.

السفير الأمريكي جمع مواقف الرؤساء قبل الخميس. سلام العائد من دمشق، دفع جديد ودولة لدولة. غارات إسرائيلية متواصلة وإنفارات تطال الجنوب والبقاع الغربي. اجتماع تنسيقي في بعبدة لمتابعة تداعيات الحرب، الهدف تقديم صورة بالوقائع والأرقام حول حجم الأثر الذي يتحمله لبنان. جنوب لبنان، تدمير عشرات المباني الحكومية والقصور البلدية والمدارس ومحطات الكهرباء. لقاء بعبدة يطيح اجتماع اللجان المشتركة لبحث مشروع قانون العفو العام. لبنان وسوريا يبحثان تفعيل اتفاقات النقل وتسهيل حركة التبادل والمعابر الحدودية. مقاتلون مع الحزب، أرمنيان متشيعان وستة فلسطينيين امتنعت الفصائل عن نعيهم. إسرائيل تفاوض بالنار وواشنطن لاتفاق سلام، تهديد لبنان إنهاء الحزب أو الحرب المفتوحة. تلاعب بنتائج سباقات الخيل في بيروت والتحقيق يشمل جوكي قاصر. القطيعة بين رئيس الجمهورية

والحزب هل تنعكس على المفاوضات مع إسرائيل؟ ترامب يعول على الصين ويلوح بالقوة بعد رفضه الرد الإيراني على مطالبه. هل يمكن لتطبيقات تتبع المخالطين مواجهة فيروس هانتا المستحدث؟ يدرس استئناف مشروع الحرية، رد إيران غبي، والحصار خطة عبقرية. إغلاق مضيق هرمز، الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر، أسابيع تفصلنا عن كارثة إنسانية. مصرف لبنان، نتابع دفع أموال المودعين ضمن التعميمين 158 و166. الصين تؤكد زيارة الرئيس الأمريكي في الفترة بين 13 و15 من أيار. نتنياهو يريد أن يتخلص أو تتخلص إسرائيل من الاعتماد على الدعم العسكري الأمريكي خلال 20 سنوات. ما هي الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة وما أهميتها؟ ترامب يشن هجوما حادا على أوباما وبايدن. إيران لعبت بأمريكا والعالم 47 عاما. عقوبات أمريكية على شبكة نفط إيرانية ومكافأة لتعطيل تمويل الحرس الثوري. ترامب يدعو كبار المليارديرات لمرافقته إلى الصين للقاء الرئيس تشي جين بينغ.

في النهار. كتب عبد الوهاب بدرخان: تضامن إسرائيلي إيراني لإفشال مفاوضات لبنان. وكتب سركيس نعوم: إيران تعيش وضعا خارجيا خطرا وداخليا أكثر خطورة. إلى عناوين جريدة الأخبار. معركة متعددة الطبقات، المقاومة تضرب دورة العدو العملياتية. إسرائيل والحزب، استنزاف متبادل تحت سقف التفاوض الإقليمي. غضب نيابي على اجتماع بعبدة: من أطاح قانون العفو العام؟ الزيادات قد تتجاوز 30% العام المقبل. المدارس الخاصة تفتح معركة الأقساط مبكرا. جنبلاط: حزب الله ليس عنصرا أجنبيا، ولبنان يجب أن يبقى موحدا. السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى يجول على المسؤولين اللبنانيين قبيل الجولة الجديدة من مفاوضات واشنطن. الحزب القومي السوري يطالب بشمول ملف الشرتوني في أي قانون عفو عام.

الموسم المطري 2025-26، زيادة 100% في مخزون بحيرة القرعون. عضو كتلة الوفاء للمقاومة حسن عز الدين: لا مكان لأي حزام أمني في الجنوب، والمقاومة ستبقي العدو في حالة إرباك. استبدال المقربين بمقربين، إقصاء ماهر الشرع لا يوقف المحاصصة. شرطة غزة الجديدة: مصر تدفع بنشرها وإسرائيل تتحفظ. رواية القاعدة الإسرائيلية تهز بغداد: توجه برلماني لمساءلة القادة الأمنيين. بوادر جولة جديدة ضد إيران: ترامب يستعيد لحظة الحرب. جبهة إيران تحاصر نتنياهو: تراجع متسارع في جعبية الائتلاف. تساوق جزئي مع الضغوط الأمريكية: مبادرة فرنسية بريد. ترامب يصف الرد الإيراني بالقمامة: الهدنة في غرفة الإنعاش. إيران تعلن توقف حركة الموانئ العربية في الخليج. نتنياهو: نطمح لتقليص الدعم العسكري الأمريكي إلى صفر خلال عقد. لعب إيراني على التناقضات الخليجية: طهران سلمت ردها، شروط الاتفاق لا زالت ثابتة. النفط يقفز بعد رفض أمريكا الرد الإيراني. ستارمر: حان الوقت لإعادة بريطانيا إلى قلب أوروبا، ولن ننخرط في حرب مع إيران. الاتحاد الأوروبي ينهي التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون مع سوريا. وفي الأخبار، كتب إبراهيم الأمين عن لعنة لبنان. إلى عناوين نداء الوطن: لبنان يتهيأ للتفاوض ونهر الجنوب تتخطى الخط الأصفر. إلغاء عقوبة الإعدام على طاولة الإدارة والعدل. ترامب يعلن حرب على الإسلام السياسي وحزب الله في دائرة النار. الرئيس نواف سلام: المفوضية السامية لحقوق الإنسان ستزور لبنان للتحقيق في جرائم الحرب. عكار تنتفض رفضا لتوسيع أزمة النفايات. موجة نزوح واسعة من مشغرة بعد تهديدات إسرائيلية. فرنسا: إيصال ما يقارب من 100 طن من المساعدات إلى لبنان. يسعون يترأس اجتماعا لتنسيق متابعة تداعيات الحرب على لبنان. إسرائيل: نظام القبة الحديدية فعال بنسبة 99% ضد صواريخ الحزب. الرئيس عون: الثقة بالدولة ترتبط بعمل الأجهزة الرقابية والمحاسبة. التفتيش المركزي يلوح بإجراءات قانونية بحق مخالفات الدوام. تحذير من أزمة في قطاع محطات الوقود بسبب تبخر العمولة. نتنياهو: لا مشكلة لدى إسرائيل مع لبنان أو اللبنانيين، ومشكلتنا مع الحزب.
تنسيق بين الأمم المتحدة ولبنان والبنك الدولي لتوثيق أضرار العدوان. ولادة قيصرية غير مضمونة للحكومة العراقية الجديدة. أوروبا وسوريا لإرساء شراكة استراتيجية بعد رفع العقوبات. حرب أعصاب بين ترامب وإيران. قاليباف: سنلقن المعتدين درسا إذا تعرضنا لأي هجوم. سوريا تطلق أول مشروع تنقيب بحري مع شركة شيفرون.

الصين تعارض العقوبات الأمريكية على شركات تتهمها واشنطن بدعم إيران. كوريا الجنوبية تتوعد بالرد بعد تعرض سفينة تابعة لها إلى هجوم في مضيق هرمز. تحركات أوروبية تجاه المستوطنين بالتوازي مع تغيرات في ملفات سوريا وإيران. السيناتور جراهام يدعو إلى تغيير المسار في التعامل مع إيران. الخارجية الإيرانية لم نطلب تنازلات بل حقوقنا المشروعة. وفي نداء الوطن كاتب سامر زري: الحزب وحيدا آية الله في عزلته. وكتب عماد موسى عن معبود الجماهير. أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط: شروط إيران تعقد مسار إنهاء الحرب، طالبت بضمان إدارتها لهرمز وإبقاء برنامجها النووي. إسرائيل توسع احتلالها وإخلاءات تطال شرق لبنان. إيران والتلاعب بالقضية الفلسطينية، مآلات علاقة ملتبسة من حصار بيروت حتى الطوفان. ثاني انشقاق من قوات الدعم السريع خلال شهر. السافانا قاد معارك كثيرة ضد الجيش السوداني وأعلن انشقاقه أمس. طهران على خط أزمة القاعدة الإسرائيلية. البرلمان العراقي يدعو لاستجواب القادة الأمنيين. ترامب يرى الهدنة في غرفة الإنعاش، وإيران تتوعد بالرد على أي اعتداء. باريس ولندن تدفعان باتجاه تسريع إطلاق مهمة فتح مضيق هرمز. السعودية تعيد تشكيل هويتها الصناعية من التجميع إلى الابتكار المستقل. انطلاقة متوترة لمحاكمة إمام أوغلو بتهمة التجسس في تركيا. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام: إسرائيل تسيطر على 68 موقعا في الجنوب. رئيس أرامكو: العالم يواجه أكبر صدمة طاقة في تاريخه. ربع الأمريكيين لا يصدقون محاولة اغتيال ترامب الأخيرة. السعودية تبحث الوساطة الباكستانية ومستجدات مفاوضات إيران مع واشنطن. اتفاقية لإعفاء متبادل من التأشيرات بين مواطني السعودية وروسيا تدخل حيز التنفيذ. كييف تتعرض لضربات جوية عنيفة مع انتهاء هدنة الأيام الثلاثة مع روسيا. وزارة الخزانة: أمريكا تصدر عقوبات جديدة متعلقة بإيران. الجيش الإسرائيلي يسجن جنديا دنس رمزا دينيا مسيحيا في لبنان. تقارير إعلامية: وزيرة الداخلية البريطانية تطلب من رئيس الحكومة النظر في الاستقالة. تعثر مفاوضات واشنطن وطهران، يبقى النفط فوق $104. الذهب يستقر وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكي وزيارة الصين. المسرح الصيني: تنوع في الأفكار والأساليب الفنية، حكايات مسكونة بالأسى وإحساس فادح بالذنب.
مجمع الأديان إلى الواجهة السياحية بمصر وسط اهتمام دولي. المعلم إبراهيم سردينا رحل، وفاة الفنان المصري الكبير عبد الرحمن أبو زهرة.

في الشرق الأوسط كتب غسان شربل عن المرشد الروسي وقمة بكين. وكتب أنطوان دويهي عن التشوهات الأيديولوجية.

ما هي أبرز الأسرار الواردة في الصحف اللبنانية الصادرة اليوم؟ نتعرف عليها الآن ونبدأ من أسرار جريدة النهار. يبدو لافتاً أن وزارات لبنانية تستعين بسفارات أجنبية لترميم قاعات اجتماع صغيرة في مكاتبها، فيما يؤكد افتقاد الأموال الضرورية لبعض الأعمال التنفيذية. إفلاس، عايشين بجو الإفلاس، أو يمكن نحن معودين على الشحاتة، يعني أنه حتى لما بدنا نرمم أي شيء، لما بدنا نعمل أي صيانة، فكمان بنقول مما لله يا محسنين.

يعود ملف خزانات شركة كورال للمشتقات النفطية إلى الواجهة في ظل قرار من مجلس شورى الدولة بتوقيف الأعمال وعدم الالتزام بالتطبيق، مع كثرة الكلام عن رشاوى دفعت من الشركة إلى سياسيين لضمان استمرار الغطاء السياسي للمخالفات القائمة. شو رشاوى ما رشاوى؟ هدايا، اسمع هدايا. لا بلطفوا ونطفة صغيرة. نحن السياسيين عنا لا يتلقون رشاوى مطلقا. انتو عم تحاولوا تشوهوا سمعة السياسيين بلبنان. ما هدايا هدايا، مشان يقطعوا الموضوع. رغم هيك يبدو انه وقف بمجلس شورى الدولة. تنشوف كيف بده يرجع حل حلوة قصة هالخزانات النفطية. يلي ما بيمرق بالدفع بيمرق بمزيد من الدفع. ينظم السفير السعودي وليد البخاري سلسلة لقاءات وداعية قبيل مغادرته لبنان مع سياسيين وإعلاميين وأصدقاء، وقد لفت تكراره الاستهزاء بخبر عن افتتاحه سلسلة مطاعم في لبنان. على فكرة هيدا السر موجود في 5 محلات اليوم، هو زيته بنفس المعنى. الخبرية كانت أطلقتها كالعادة جريدة الكذب والنفاق والتدليس الأخبار يوم السبت الماضي. قالت لك أنه السفير باقي بلبنان مع نهاية ولايته وعم يفتتح سلسلة مطاعم، فهو عم يستهزئ بالأمر. قال لك لا والله لا، افتتحنا سلسلة مطاعم ولا شيء. بس كالعادة بيخترعوا الخبريات وبيسوقوها وما بيعتذروا لما بيطلع التكذيب. وقحين. إلى أسرار جريدة الجمهورية. نقل عن مرجع رسمي قوله إن الفارق بين التفاوض المباشر وغير المباشر هو شكلي، والمهم ليس شكل التفاوض بل جوهره وتحصيل حقوق لبنان من خلاله. بعتقد هذا الكلام دايما بيرددوا رئيس الحكومة نواف سلام، بيقولك انه مش المهم التفاوض المباشر والغير مباشر، هذه امور شكلية، المهم جدول الاعمال، على شو بدنا نتفاوض. وفعلا هذا هو المهم، هذا اللي رجال الدولة هيك بتهتم، بينما رجال العصابات بيهتموا دايما بالشكليات والمفردات. اهم شيء المصطلحات، هاي اللي كتير بتجرحهم قصة المصطلحات. اختفت من على مسرح التحرك جمعيات حماية المستهلك، وتكتفي الرقابة الرسمية بالعموميات من دون تسمية المصانع أو المؤسسات المخالفة. ما هي جمعية حماية المستهلك صار بدها حماية، يعني غير موجودة نهائيا. تفلت بالأسعار، تفلت بالغش، تفلت بكل شيء. الجماعة شو بدي لاحظوا، كل ما تحكي معهم بيطلعوا لك بالحجة المعتادة من 100 سنة، إني 100 موظف ما في غيره، شو بدنا نلحق للحق. علم أن ما سمعه المسؤولون اللبنانيون من السعودية يشبه النصيحة بعدم رمي لبنان كل أوراقه منذ البداية متى ذهب إلى المفاوضات المباشرة، وفي نفس الوقت عدم الانتحار بتفويت الفرصة التفاوضية.

إلى خفايا وأسرار موقع لبنان فايل. أشاد عدد من خريجي كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية بزميلهم الدكتور خالد فواز زعرور السوري الجنسية والمعين وزيرا للإعلام في سوريا حديثا، والذي تابع الماجستير معهم وحصل على دكتوراه في الإعلام الإلكتروني أيضا من الجامعة اللبنانية عام 2018، معتبرين أنه كان متميزا ومحبا للعلم والمتابعة وعلاقاته جيدة مع زملائه. بالفعل شفنا كتير من الإشادة بتعيين وزير جديد للإعلام، هو دارس بلبنان بالجامعة اللبنانية، وشفنا إشادات من أصدقائه بمدى الخبرة ومدى الشغف اللي عنده، على أمل ينجح بمهامه. مهمة مش سهلة دايما وزارة الإعلام أو أي وزارة ببلاد بتكون منكوبة وخارجة من أزمة. علم أن مؤسسة القرض الحسن استأنفت نشاطها عبر فرعين فقط، حيث تعود إلى تسيير المعاملات والدفعات المالية لزبائنها والمستفيدين منها بشكل اعتيادي، لكن ضمن نطاق محدود حالياً. هم فرصة لحتى نسأل دولتنا العظيمة وقضاءنا الشامخ وين صار هذا الملف تبع القرض الحسن ومؤسسة غير شرعية وتمارس أعمال مصرفية بغير مرخصة وكذا، حابين تتحركوا ولا بعدنا ماشيين بسياسة الطبطبة؟ إزاك مشان كل طائفة بقى تفتح تكيكين لا وبدون بقى ترخيص، لشو ترخيص من الدولة طالما في ناس بترخص وناس ما بترخيص؟ يؤكد خبير اقتصادي أن لا خوف على رواتب موظفي القطاع العام لأن الموازنة من أصلها تشغيلية فقط، مشيرا إلى أن لبنان لم يدخل بعد فترة شح الدولار. ما تخافوا، معاشاتكم موجودة. أي نعم معاشاتكم كلها بعضها ما بتأديكم أسبوع زمان، بس المعاشات موجودة. نحن ما دخلنا بعد مرحلة شح الدولار، رغم أنه مصرف لبنان خسر أكثر من نصف مليار دولار بخلال فترة الحرب الأخيرة لأنه عم بيسكر العجز. إلى أسرار نداء الوطن. كشفت مصادر أن إرجاء اجتماع اللجان النيابية لمتابعة مناقشة قانون العفو العام جاء بطلب مباشر من الرئيس بري لاستيائه الشديد من اجتماع بعبد الأحد، والذي رأى فيه تجاوزا لصلاحيات السلطة التنفيذية ويمس بصلاحيات السلطة التشريعية. بعدين امبارح كنت خبرتكم هالشيء، كنا اول ما نخبركم الامر انه هو اللي كان وراء الغاء الاجتماع، لانه قال لك شو هاي ما عم يعملوا اجتماعات بغيابنا، لا نحن السلطه التشريعيه، وبتعرفوا الزلمه ملتزم بالقانون بحذافيره بالفصل بين السلطات. هلا اي نعم هو بيحاول يتدخل بالمفاوضات اللي هي سلطات رئيس الجمهوريه وبصلاحيات جدول اعمال رئيس الحكومه، هو بحق له يتدخل، بس غيره ما بحق له يتدخل بسلطات السلطه التشريعيه. سلطه والله. يرى دبلوماسي غربي أن مسار إعادة الإعمار في لبنان لن يسجل أي تقدم ما دام لم ينطلق بعد في سوريا، في دلالة على أن بيروت لن تحظى بأولوية تفوق أولوية دمشق، ومؤكدا أن السلام يبقي الطريق الأسرع، يبقى الطريق الأسرع إلى الإعمار. طبعا الاستقرار هو الطريق الأسرع صوب الأعمار، وبرضه هذا الشيء كنا خبرناكم عنه وقت اللي كنا عم نحكي عن توطيد العلاقات والانفتاح اللي مفروض يكون من الدولة اللبنانية للدولة السورية، لأنه أي مشاريع ستكون مزدوجة، وبالتالي التعاون للمصلحة العامة واجب.

بحسب المعلومات، فقد كشفت تحقيقات فرنسية أطلقت عقب تسريب وثائق عسكرية حساسة عن شبهات مرتبطة بشبكة تضم عسكريين وسماسرة سلاح، تبين أن نشاطها امتد إلى عدد من الدول وبينها لبنان، مما فتح تساؤلات حول طبيعة

الملفات المرتبطة بالمسألة اللبنانية واحتمال استخدام هذه النمصارات موازية لتجارة السلاح. ابدا ما بتفاجئ اي شيء في امور غير شرعيه، تهريب سلاح، مخدرات، لازم يكون لنا حصه، يعني دائما بكل عرس لنا قرص، فما بتفاجئ ابدا، خاصه انه اللبناني تاجر شاطر خاصه بالتجاره غير الشرعيه. اخيرا في اسرار جريده الاخبار، أكدت مصادر سياسية لبنانية أن دولة عربية فاعلة وضعت المسؤولين اللبنانيين في صورة مسار التفاوض السوري الإسرائيلي ودعتهم إلى أخذه بالاعتبار قبل التورط بأوهام التوصل إلى حلول، خصوصا أن ما لدى سوريا ليس لدى لبنان، سواء لجهة عدم قدرة إسرائيل على التذرع بالسلاح، وهذا يؤكد أن الأمر في لبنان ذريعة مفتعلة، إضافة إلى أن الدعم الذي حظيت به المفاوضات السورية لتسهيل التوصل إلى اتفاق أكبر بكثير مما يمكن أن يحصل عليه لبنان دوليا وإقليميا. ليش مين قال لك أنه المفاوضات وقفت هونيك؟ بعدها مستمرة، بس أيدي مفاوضات سرية، بس حتى يوصلوا للنتيجة بيطلعوا نفس المسار ماشي فيه، اتفاق أمني، لا وجود لأي نوع من أنواع التطبيع، اتفاقات أمنية من أجل أنه الواحد يعني يتقي أذى وشرور ومجازر العدو الغاشم. بس طبعا هذا التصويب من الأخبار ومحورها كله من أجل أنه شوفوا المسار الدبلوماسي ما بجيب نتيجة، على أساس مسار السلاح جيب نتيجة خير الله، شايفين النتائج قدامنا مبهرة. بجميع الأحوال رح تدلوا عم تنبحوا، رح تدلوا المفاوضات ماشي.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور، وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

مجددا يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الابليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع tripolifm.org. يا صباح الورد للجميع ما عدا عصابة الدولة العميقة وجعلنجية الحشاشين الشتامين النقيقة. كتران الحديث اليومين بموضوع الدولة العميقة مع أنه نحن دايما شكلينا ببداية الذين لا يستحقون الصباح وخاصة هلأ بهالفترة. اليوم من خلال حلقتنا بالقسم الثاني رح بتلاحظوا أنه هناك نوع من الانهيار بهذه الدولة خاصة مع كتلة الفضائح اللي عم تظهر عن الناس الذين كانوا يقودونها خلال المرحلة الماضية. يمكن هن عم يفضحوا بعضهم البعض، يمكن في ناس عم بتهزلون العصب هالأيام، بس واضح أن الأسماء التي كانت تسيطر على نظام الأمن وعلى الدولة العميقة هناك من يفضح تصرفاتها وارتكاباتها خلال السنوات الماضية. بالقسم الثاني من حلقتنا لليوم كالعادة العديد من العناوين والمواضيع يلي كانت مفار الأحداث خلال الساعات الماضية، من بيناتها طبعا التفاصيل بقى انطرنا لحتى ناخد التفاصيل بموضوع أبو عمر الجديد، خلينا نسميه أبو علي هالمرة، أبو علي الأمني العراقي الذي اخترق الأجهزة الأمنية اللبنانية واللي كان منتحل صفة ضابط أو مسؤول الأمن بالسفارة العراقية. شو تفاصيل كل هالقصة من بعد التحيات اللي صارت من بعد القاء القبض عليه رح نتعرف عليها بفقرة من الفقرات. بس يعني هلا صار عندنا ابو عمر، ابو علي، بكره صار عندنا ابو شربيل، ابو معروف، اما اسمينا طائفيا. خليني اذكر بالانترو، ضروري نذكر انه العدوان الاسرائيلي يتوسع. يعني هلا البيان الصادر صباحا من الجيش العدو بيقول لك نحن قطعنا جنوب الليطاني، يعني نحن وصلنا على مشارف زوتر وقطعنا جنوب الليطاني، بالاضافه للانفارات الاخلاقي المستمر اللي اخرها بلده سحمر. يعني التركيز كله خارج الخط الاصفر، صرنا هذا الخط اللي رسموه صرنا براته، وعم نحكي بسحمر ويحمر، يعني عم نحكي بالبقاع الغربيه. وهيدي كلها طبعا مزيد من الانتصارات الحمد لله. ان شاء الله نكون بيضنا لك وجهك يا سيد مجتبى، ان شاء الله تكون مبسوط منا واللي عم نعمله بلبنان. ما تقلي بيضنا يعني ولا مبيضين الطناجر. هذا بالاضافه للخسائر البشريه، يعني للاسف صار بيقطع خبر مرور اجل الكرام، عائله من 6 اشخاص، بيت في 10 اشخاص، بكله عم يروح يا الله ولا حدا سأله. خسائر تكتيكي معك، خبرنا برو بالامس نائب علي برو، علاء شو اسمه والله نسيت اسمه، من بيت برو، هذا غير الجرو يعني اللي بيطلع على السوشيال ميديا، على الدين برو اسمه اي، يعني هذه كلها خسائر تكتيكيه ما لها اي قيمه. يعني بشر نرجع نجيب بديلهم بالليل، اسهل مهمه والله، خاصه هلا عايبين الجهاد انجاب ال 20 ولد، يعني كل رجل لازم يقود 4 نساء ويجيب لنا من كل واحده 5، مش هيدا هلا الترند المتصدر؟ طبعا هذا على مشارف الجولة الثالثة من المفاوضات التي ستنطلق نهاري الخميس والجمعة بالعاصمة واشنطن. بالأمس كان السفير الأمريكي بلبنان ميشيل عيسى عم يجول على رؤساء الثلاثة لحتى يستقطب المعلومات ومن أين ستنطلق تلك المفاوضات يلي رح بتكون يوم الخميس ويوم الجمعة بالعاصمة الأمريكية. وكل هالأمور هيدي طبعا تتعلق بمسار التفاوض يلي لازال يهاجم من قبل أبناء العصابات، وكذلك كأنه المسار الآخر نتائج مبهرة. شفتوا النتائج محلها؟ قطعنا الليطانية، صرنا عم نحكي بمكان ثاني، حتى الخط الأصفر قطعنا أبدا، بس نحن كذابين، كنا كذابين، هن بيعقدونا أنه ما سقطت لا لخيم ولا بنت جبال ولا بلدي أبدا. والأشاوس عم يسطروا بطولات، هلكين الجرافات، عاملين مصيدي للجرافات مثل مصيدي الدبابات.
ما بيأثر كله فتى إيران لك الكلمة. إن شاء الله أكون مبسوط منها يا سيد مجتمع، إن شاء الله أكون عم بيض لك وجهك. أما هيدا المسار النعنوع، مسار التفاوض الدبلوماسي، كل يوم لازم يثبتوا لنا بمئة ألف تصريح إنه ما بي ما له أي نتيجة، هذا كله طوبزة، هذا كله ما له أي أهمية، مع إنه معلمهم بيقلنا امبارح كان عاملنا الرئيس الإيراني إنه التفاوض مع العدو ليس استسلام ولا انهزام، بس نحن عنا بلبنان بيصير استسلام لأنه الدولة عم تفاوض، لو كنا وكلنا الأمر لإيران كان مع أحلى التفاوض وحلال شرعا، ويعني ما في أطيب منه وفوائده جمي.

طبعا بالإنترو عنا كثير من الأمور اللي نعرف فيها بالفقرات الجاية، يعني ما بس عنا موضوع العفو العام وموضوع الفضائح التي تسير بالدولة العميقة، عنا كمان المقال اليومي. اليوم مقال مميز من زميلنا عماد موسى، بالإضافة للفقرة الأخيرة اللي هي فقرة السوشيال ميديا، واللي رح بيكون نجمة عباس إبراهيم. الأمور رح بتكون موجودة معنا بالقسم الثاني بحلقة اليوم. نتمنى لحضراتكم أوقاتا ممتعة بصحبتنا لهذا النهار.

يبقى قانون العفو العام من أبرز المواضيع الشعبية والشعبوية يلي من خلالها تنسج الكثير من المقالات والمقابلات والأطلالات والمواقف، ويعبر عنها سواء من خلال الإعلام أو وسائل التواصل أو الحملات التي تظهر عبر الإعلام وعبر المنصات من أجل محاولة شيطنة فريق وتبرئة فريق آخر. كما شرحنا لكم سابقا، هذا الملف له الكثير من الانقسامات، وتلك الانقسامات أدت إلى تعطيل جلسة مجلس أو بالأحرى اللجان النيابية يلي كانت مقررة بالأمس، بالإضافة طبعا للغيرة اللي صارت من اجتماع بعبدة والسبب فصل السلطات كما أوضح لنا دولة البلطجي. إنما شيلوا هذا السبب الرئيسي على جنب، واحد من الأسباب الرئيسية هو الانقسام، وبتعرفوا كيف مقسمين الشعب اللبناني من زمان وجاية طوائف، وكل طائفة بتاخد فئة من المتهمين يلي بتدفع عنهم. يعني نحن الحمد لله من نصيبنا الإرهاب دايما كسنة، التجار الحشيش دايما من تفصيلة العليليج، وعندك العملاء من تفصيلة أخواتنا الفينيقية، هيك إن مقسمينا وهيك إن بيشتغلوا عليها. كان بارز وجود أو ظهور أبناء الدولة العميقة يلي كانت الدولة الأمنية العميقة تحديدا، لأن في الدولة الاقتصادية العميقة يلي كانت كامشة هالملفات طيلة الفترات السابقة، ظهور على الإعلام بشكل مكثف. يعني عم نحكي مثلا أبرزهم التريو، عم نحكي عن اللواء عباس إبراهيم مدير عام الأمن العام السابق، شامر روكوز يلي كان أحد أبطال القضية عبرة، بالإضافة للجنرال منير شحادة جزار المحكمة العسكرية بالاعدامات والاتهامات البلاء اللي ساقوا بحق كثير من الشباب المظلوم. ناهيك عن تقسيم الموضوع طائفيا، وطبعا الدخول المباشر كالعادة بأي خلاف طائفي فرخ الفتنة، جبران باسيل بده يدخل ويحط لمساته والتاتش تبعيته من خلال المواقف والتغريدات والزيارات. وطالما الكل قرر يخوض بهذا المجال بمجال طائفي ومن الناحية الطائفية، فيلا تكرم عينكم بكون هي القصة طائفية. نحن كنا عم نحكي بموضوع قانون عفو عام وطني، أنه اكتظاظ السجون، والسجون فيها أعداد فائضة وناس أساساً هن مظلومين. يعني إذا واحد مظلوم مفترض إخلاء السبيل تبعيته أو الخروج من السجن بيكون مش منحة، يعني هذا بيكون نوع من أنواع الاعتذار ومفروض يتحاكم الناس اللي دخلوه على السجن، هو مظلوم هيك مفترض ببلاد بتحترم حالة. بس بما أنه نحن ببلاد لا تحترم أبنائها ولا تحترم شعبها وتتقصد دايماً شيطنة فئة معينة وبدأ تأخذ كل الأمور بمجرى طائفي، هيا تكرم عينكم بمجرى طائفي بمجرى طائفي. تركونا لواء عباس إبراهيم للآخر لأنه عنده حفلة طويلة عريضة من امبارح، إنما حديثه بهذا الموضوع بعيدا عن كل الفضائح اللي صارت والتسريبات واختراق حسابه اللي هو بحد ذاته فضيحة. أول إطلالاته كانت عبر سبوت شوت لحتى يقول لك أنه أنا ضد العفو العام تحديدا بموضوع الأسير، وأي حدا أطلق النار على المؤسسات العسكرية لازم يتعاقب وكذا. نفس الأمر دغري مباشرة لقينا شام روكوز كمان طالع عدة مقابلات لحتى يرجع يحكي بنفس الموضوع، لك يا عيب الشوم أنه نحن عملنا المعركة معركة وطن كانت بعبرة، رغم أنه الكل عارف المكيد اللي صارت والكل عارف تدخل ميليشيا السرايا المقاومة والشقة اللي كانت موجودة والأفلام الموثقة واللي ما أخذت فيها المحكمة العسكرية بقيادة الجنرال شحادة. كل هالتفاصيل هيدي ما أخذوا فيها لحتى يركبوا القميص مثل ما هني بدوا أنه ركبوا. بالإضافة للجنرال شحادة طبعا اللي عنده دايما إسهال كلامي سواء بالتغريد أو بالإطلالة، عم نحكي عن منير شحادة واحد من جزاري المحكمة العسكرية. فهودي ثلاث أسماء من أبرز الأسماء البارزة ضمن الدولة الأمنية العميقة التي كانت تدير هذه الملفات وتركب التلفيقات والاتهامات على العالم مثل ما بدن مع سيدن يلي كانوا ضمن المحور، محور الحشاشين. طبعا هلا بيطلع حدا بينبق لك بيقول لك انه شو هاي انه بهذا اتهم لا مش اتهم الاجهزه، في اشخاص يعني دائما ما في تعميم هذا من النوع. بعدين مين قال لك انه احنا عبده اجهزه؟ مين قال لك انه والله انه احنا بندافع عن المرتكبين انه والله او عن هذه الاجهزه الظالمه او مظلومه؟ قلنا 100 مره لما بيكون في ارتكابات وانتهاكات وتجاوزات بنكون اول من يتكلم بكل جرأه واخر همنا. يعني لماذا الأطلال الإعلامية المكثفة لهؤلاء الثلاثة؟ لحتى أظهر الرأي العام أنه لا هودي مجرمين،
يعني ليك نحن منافع عن العملاء ما بيأثر، بنسميهم المبعدين قصرا. تجار الحشيش من اللي لهم زريعة من قلهم أنه أودي ما كانوا معهم خبر. أي نعم أراضيهم إلى 20 سنة عم تنزرع حشيش وبانجو وما بعرف إيه، بس ما كان معهم خبر شو عم تنزرع على الأراضي، فكل واحد من اللي له عذر إلا هودي. هودي اللي بيمثلوا هذه الفئة من اللبنانيين الطائف الأمي، لا هودي معلش ما فينا نطلعه، هني كلهم على بعضهم برجع بلكن ما بيطلعوا الأسماء اللي بيشملها العفو العام شي 100 اسم من أصل كل هالمساجين لعددهم 8000، بس خلص بتوقف عندهم. وشفنا هذا الأمر نفس الشيء بالتشدد من وزارة الدفاع والاجتماعات اللي عم تصير وكذا، يعني وتدخل جبران لك. بس نشوف امبارح جبران بيصير شو كتب لك، قال لك موقفنا واضح وما في لزوم لاجتماعات لشرحه، العفو عن المظلومين واجب. بلش من هون. طب طالما مظلومين ليش موجودين بالسجون؟ ما مفترض يتحاكم اللي ظلمون؟ ولا أعمار الناس وسنين عمرها وعائلتها وتدمير مستقبلها وسمعتها هيدا عادي جدا؟ ماشي بتابع فرخ الفتنة، قال لك العفو عن تجار المخدرات والقتل مرفوض، عن سارقي أموال المودعين ممنوع، عن قتلة الجيش ما لازم ينطرح لأن كنا ورح نبقى أنصار الجيش وشهدائه. الرئيس ووزير الدفاع وقائد الجيش عم يحفظوا المؤسسة ونحن ضد الإفلات من العقاب. وطبعا التوقيع آخر شيء جي بي جي بي إذا فيك جي بي. يعني قبل كل شيء مفترض اللي بده يطلع ينظر على العالم بشو مسموح وشو ممنوع ما يكون معاقب دوليا بتهم الفساد. يعني ما شاء الله كان من أوائل اللبنانيين الذين تعاقبوا على قانون ماغنيتسكي الأمريكي، ولا زالت العقوبات رغم كل التقديمات والتنازلات والانبطاح اللي عم يعملوا والعلاقات اللي عم يحاول يستثمرها بعد العقوبات. يعني حضرتك فاسد، فاللي بيكون متهم بفساد وبسرقة الأموال وبفساد وزارة وغيرها من المشاريع وزدوده ويسلموا لي زدوده، ما يجي ينظر علينا شو اللي بيستاهل العفو وشو اللي ما بيستاهل العفو. بعدين هذه المزادة دايما علينا بموضوع الجيش، سبق وقلنا انه بكم بطلوا لي اياها معلش، يعني ما طالما عم نحكى الطائفين تخطوا الطائفين تكرم عنكم، نحن ما قلنا لز بالموضوع طائفي، بس طالما خدت الانقسام ما عندي اي مشكل. يعني إذا القصة طائفيا نحن أهل الدولة وما حدا يزيد علينا، نحن أهل الدولة، نحن يلي دايما أنصار الدولة، نحن اللي منوقف مع الدولة، أنتوا البرتقاليين آخر ناس بتحكوا بموضوع الجيش، نسين بتنسوا حرب الإلغاء والتحرير والآلاف من العناصر اللي رحتوا تركتوها وهربتوا بالبيجما اللي ما سألتوا عنها هي مسجونة بسجون النظام الأسدي، هودي مين اللي ضحى فيهم؟ هودي مين اللي استغنى عنهم؟ مين اللي خدعهم؟ مين اللي غدرهم؟ فأنتوا آخر ناس تحكونا بموضوع الجيش. بعدين اللي بيحب الجيش مفترض ما بيجي بيعمل اتفاقية مع الدويلة على مصلحة الجيش، ولك على أيامكم أيام ما كنتوا وزارة الدفاع مستلمينا جوعتوا العسكر، منعتوا عنهم اللحمة والسمك، لستحوا عدمكم، خجلوا من حالكم، إسا بتجوا بكم تزيدوا علينا، ما عاش حدا يزيد علينا بموضوع الدولة. نحن أنصار الدولة، نحن جماعة الدولة، نحن اللي كل عمرنا واقفين ورا الدولة بكل في استثناءات في بعض الحالات الشاذة اللي بتطلع واللي نحن أول ناس من حاربها، موضوع التطرف أول ناس من حاربه، نحن مخترعي فكرة الإسلامجية والأفكار المتطرفة والناس اللي بتتاجر بالدم وبالدين، ونحن اللي عم نحاربها ونتحمل مسؤولية حاربها، فما عاد حدا يجي زيد علينا. أيمتى كانت هيدي البيئة مؤيدة لأي معركة صارت ضد الجيش؟ تذكروا من حرب البارد حتى موضوع عبرة اللي تم قصف فيه المسجد، وكنا عارفين انه في افتراء، كان في غلط من الأسير بس كان في افتراء بمكان ما، رغم كل هذا حتى بقصة الميتين وقصة باقي المعارك اللي صار، اي معركة كانت مع الجيش كانت دايما هذه البيئة تقف وراء المؤسسة العسكرية، ولك نص المؤسسة العسكرية من عكار. ما عاد حدا بقى يزيد علينا بموضوع الدولة انه لا بدنا نشيطنه انه هيك بصير بيخاف، قال ما بعد حدا بيحكي بصير الكل بيسكت وبده يصير يقول يا رب لا حبيبي لا، نحن لا نستحي بما نفعل. عم نحكي على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد العام بالبيئة الشامل. بتقلي والله في حالات شيزة، ايه في حالات شيزة، بس نحن منكون اول مين بحاربها. انتو بتحاربوا التطرف عنكن، انتو بتحاربوا الحالات المتطرفة، انتو عم تسكتوا الناس بدها تروح تشرب كيس بتل أبيب، ما عاش حدا بقى يزيد علينا بشرفكم. هيدا بيطلع بيلك يا عيب الشوم، وهيدا بيلك انا ضد العفو. شوف حبيبي طالب القصة عليك طايفي، يا عفو عام على الجميع، ما في قانون عفو عام، هيدا القصة واضحة، وخليكن خلي السجون تنفجر، مش انتو عم تشتكوا لهم في السجون رح تنفجر و8000 دي التسعة خليها تنفجر بوجه الكل، يا عفو عام عن الجميع
يا أما ما في. إذا بدكم تحطوا المعايير لحتى تطلعوا لي العملاء والمبعدين قصرا، واللي واحد منهم امبارح قتل على الحدود جندي أصله لبناني عم يخدم بجيش العدو، هودي مبعدين قصرا بدنا نرجعهم. وتجار الحشيش ما معنا خبر إنه أرض ما كانت مزروعة حشيش، بس هودي بدهم يطلعوا متهمين. لا ما عايز، ما حتزبط، روح اعملوا قانون، مرقوا قانون العفو العام زي فيكم تمرقوا، إذا قادرين مرقوا.

كل مرة بيحاولوا يستغلوا هيدي النقطة دايما انه الخوف من الناس اللي ما بتقدر تحكي او ما بدها تلاحق. بالعكس، نحن اول المدافعين على القوى الامنية الشرعية، نحن حاطين عنوان عريض اللي هو اي بندقية خارج بندقية الشرعية هي بندقية فتنة. نحن ما رحنا عملنا اتفاق مرم خايل وعملنا صفقة لنوصل على الرئاسة، وما عملنا صفقة مع النظام الاسدي البائد لحتى نرجع على لبنان. معلش، نحن نفخر بعملنا ونفخر بشعاراتنا اللي ماشيين وراهم صدقينا ومقتنعين فيها، مش مندفع عنا نفاقا. فاللي بده يجي يزيد علينا لا، روح العب الدم بيكون، نحن عارفين تماما وين ماشيين. واذا كان في اي نوع من انواع التطرف دايما منكون اول من يواجه. انتو بتسترجوا تواجهوا، بالعكس انتو قصة بتطرفوا بالزيادة. ليش؟ انه داعش وقفت علينا. ما كل متطرف هو داعشي سواء كان مسلم او مسيحي. بدنا نستغل هالقصة. وشفتوا مثلا كيف بيقلك انه نحن انصار الجيش وكذا، انتوا انصار الجيش؟ ايه فعلا فعلا، تركتوا للجيش بالعراء، تركتوا يذبح لما هربتوا وانتوا اسيتكم الى العاصمة الفرنسية وخبرتوا عبر الراديو انه لك نحن وقفنا المعركة. اذا بتحبوا يعني ناس جزر فيها، ناس قطعت اوصالة، ناس سجنت، ولما سجنت ولما وصلتوا للرئيسة ما سألتوا عنهم، قلتوا ما في معتقلين بسوريا. طلع في معتقلين بالسجون السورية. انتوا اسا جايين بكون زيدوا علينا بموضوع العسكر الشرعي. نحن داعمي الشرعي، نحن اهل الدولة، كل عمرنا اهل الدولة، مش من 43 وقت رياض الصلح، من قبله نحن اهل الدولة، نحن اللي دايما نوقف ضد الميليشيات والدكاكين والعصابات. ان والله كل مرة بكون تحرجونا بهذا الموقف، لا ما حزرتوا. يا عفو عام بما يحمل بمضمون، يا أما بلا عملوا. إذا قادرين تعملوا قانون العفو عام بدوننا عملوا، فرجونا شطارتكم، نحن منفرجيكم شطارتنا. هلا بعرف في كتير ناس بتستثمر شعبويا بهذا الأمر، مثل ما عم تشوفوا الاجتماعات والبيانات اللي عم تطلع، ولد مقبل وكذا. يا أخي من حق ناس بتحس حالها في مظلومية بمكان واسع جدا. واحد جزار قرط لك 40 حكم إعدام بسنة أو مؤبد، عم نحكي عن هذا الشحادة، والتاني بيقول لك انا فخور بنفسي سكرت تليفوني وفتحت المعركة، مع انه شايف قدامه رصاص من وين اجا، والفيديوهات وثقت بمعركة عبرة من وين انطلق الرصاص على الطرفين من اجل ايجاد الفتنة. ورغم كل هيدا بيرجعوا هلا بيطلعون على الاعلام لحتى يبيدون صفحتهم. صفحتكم سودة ورح تبقى سودة، وانتو كنتوا اساس هذه التفرقة وهذه المظلومية وهذا اللباس الارهابي اللي لبستوه لعالم ما بتستاهلوا، ومرقتوا عالم ارهابي عفيتوا عنا بدون ما تسترجوا تحاكموا. وان كنتوا نسيتوا اللي جرى هاتوا الدفاتر تنقرا، مثل ما بيقولوا اخواننا الفراعنة.

0: بختام هالفقرة وبالمزايدات اللي عم بتصير، بحب أقرأ بس تغريدة زميلة اللي امبارح الناس كتير انبسطت بمقاله، إبراهيم ريحان كتب تغريدة بالأمس بيقلك: الطبقة اللي منحت نفسها العفو بعد الطائف متجاوزة دماء العسكر وخراب الدولة هي ذاتها اللي عم تلبس اليوم ثوب العفة لترفض العفو عن 100 إسلامي بالسجون أو بالمنفى السوري بتهمة قتال الجيش. بلبنان الجريمة اجتهاد حين يرتكبها الأقوياء وخيانة حين يقترفها الضعفاء، عدالة بمكيالين. هاي الطبقة اللي هي عفت عن نفسها واللي سامحت نفسها على كل الارتكابات والمعارك واللي فتحتها وحرب التحرير وحرب الغاء وما بعرف ايه وتركت الناس وهربت، هي اللي جاي هلأ القعدة بدها تزيد على العالم. ايه اذا انت ضعيف تحاكم، اما اذا انت متسلط وقوي وبتعرف تعمل بازار وصفقات بتسامح نفسك وبتحاول انه تسوق انه انت البطل. لا، مش انتوا الابطال، نحن اهل الدولة، وإذا قادرين تعملوا عفو عام من دوننا فرجونا.
1: بلا جرجي
2: ولك ختيارت يا زلمة.
1: ايه هلا هلا، انت ما تغيرتي ابدا، مبين مكترة المفاتيح.
2: ضيعت مفتاح البيت استعرت مفاتيح الحبس.
1: شو خلصت مدتك؟
2: كان بعد لي شهر.
1: اجيك عفو؟
2: لا، عرفوني برية طلعوني.
1: يا لطيف، بعد 15 سنة حبس وتطلع برية؟ مال حكومي بويا بويا، نور السويعتي طلعت من الحبس. بويا بويا، نور السويعتي طلعت من الحبس.
2: نور السويعتي طلعت من الحبس
1: وطلعت بريجي.
2: نور السويعتي طلعت من الحبس
1: وطلعت بريجي.
3: نور السويعتي طلعت من الحبس
1: وطلعت بريجي.
2: نور السويعتي طلعت من الحبس
1: وطلعت بريجي.

أنا وحدي قلت من 15 سنة لولو بريجي وإنه هي ما قتلت يونس ما حدا صدقني.

0: ما بدها الأهمية، انحبست وخلص.
1: وإذا شدنا عليها هيدي وحدة كل ساعة على تشك.
2: حدا بيقول لك سويعتية
3: وظلمتوها 15 سنة
4: واعتذرنا لها وخلص. هي حرة تنسى ولا ما تنسى بخاطركم؟
3: كلكم شهدتوا زور، حطيتوا الجريمة بظهرها تتخلصوا حالكم.
4: وانت ليش محتاج؟ يمكن هي نسيت.
5: انتوا اتهمتوني بجريمة قتل وانحبست 15 سنة وطلعت بالآخر برية. فإذا اللي عندكم جريمة دافع حقها سلف، صفلوا، بدي اقتل واحد منكم.
6: وين سيدنا القاضي؟
7: موجود. خير ان شاء الله. شو في؟
4: لولو طلعت من الحبس.
7: اي لولو؟
4: لولو السويعتية.
7: تشرفنا. واذا طلعت بدك لها الأهمية، القاضي شغله لفوق راسه.
8: شو في يا اخوان؟
4: سيدنا القاضي، عرفت بلولو؟
8: ما نحن طلعنا نارا يا بنتي.
7: بس حضرتك اللي حكمتها.
8: نارا يا صوفيا.
4: سحبت سكين؟
7: ايه.
4: وقالت انتو اتهمتوني بجريمة قتل وانحبست 15 سنة وطلعت بالآخر برية.
7: ايه.
4: وقالت فإذا إلي عندكم جريمة دافع حق سلف، بدي اقتل واحد منكم.
7: ايه.
9: بصيرك يا سيدنا القاضي؟
4: نحن ما قلنا غيرك.
8: وما قالت مين بدها تقتل؟
2: حي الله واحد.
8: طيب اعرفوا لنا هالحي الله واحد تنحط له حراسة.
4: بجوز واحد منا، بجوز مدامتك.
7: أنا؟
4: بجوز حضرتك.
8: أنا؟ لا،
2: لأنك حكمتها.
8: أنا شفت الأكترية بدها هيك، حكمتها حسب رأي الأكترية.
9: يلا ما بقى في أمان.
7: وبكرة جاي شاف، يعني كيف بدك هنا نفتح بابنا وننام؟
10: إيه. فإذا شوف دبر لك شي طريقة أمنه حراسة لكل واحد بالمدينة.
8: لكل واحد؟
10: طيب بوليس لكل بيت؟
8: يا ستي ما عندنا هالعدد.
10: يعني إذا مش قادرين تحموا الناس الأوفى تسلحون، كل واحد قطعة سلاح على الماشي.
8: ما هن معبيين.
2: أنا رأيي نجيب لولو السويعتية، خليها تحط عينها على الشخص اللي بدها تقتله وتعتمد.
10: ما فشلت نخليها تعتمد على زوقة؟ بلكي اعتمدت على واحد منا. نحنا منا إليه.
8: بترجاكي تسكتي، كمان بدنا نسمسر بجريمة.
10: فإذا شوفوا دبروا له شي تهمة ترد على الحبس، وأنا بخلي حضرة القاضي يحكم.
8: شو بدك بحضرة القاضي؟ خلي روحوا يدبروا له أدلة مبكلة وما يخلوني أعرف، وأنا حسب قناعتي.
4: سيدنا احكمها احكمها.
8: لك يا عمي هيدي وحدة عقلاتها كل ساعة شكل ما بتعمل شي.
4: احكمها احكمها.
8: من 15 سنة كنتوا عم تصرخوا احكمها احكمها
4: احكمها احكمها.
5: كلن عم يشهدوا زور.
11: كان معها بارود الصيد.
12: ايه انتو اذا خليك اتقل ما تخليني.
11: انا بحلم انه هي انا رجولي.
5: بريي انا يا حضرة القاضي.
8: وهلا بعد 15 سنة ومن بعد ما اتضح انها بريي، رجعتوا تصرخوا احكمها احكمها لأنه بدكن تهربوا من براءة عينيها. انتو خايفين على أعماركن، شو محسبين عمرها ما إلو تمن؟
10: هيئتك انت معك. شو ناطر ما بالتلفن توقفها؟
4: خلينا نلبسها تهم التهديد ونرتاح.
8: تهديد؟ بتنحبس ماكسيموم كم يوم وبيعمل لها محاميها إخلى سبيل وبتطلع.
10: وضروري يعمل لها إخلى سبيل.
8: يا ست يا مدام، طالما بتدفع بدو يضلوا يعملوا لها إخلى سبيل ولو اغتالت نص البلد.
10: دخلك عذكر اخلى السبيل، طلعت لي شوفير بيت الدهان.
8: هلا مش وقتها.
10: يلا ما الي كلمه بهالبيت.
8: هيدا شغل بيت، هيدا شغل محاكم.
10: كله لحق بعضه. شوف شوف هالناس كلهم عم يتشكوا على لولو وانت طالع معها لاجل الصالح العام. اذا ما بتحبسها افل على بيت اهلي.
8: مع الف سلامه.
2: يا عمي هيدي وحده مجنونه ولك سالوني الي.
13: اه يا رعد، حدا بقول لك اخوه يحكي وعقل يفهم وكرعة حل المشكل.
4: طيب عملوها مجنونة وريحونا.
2: بلد ما بتساعدنا.
13: أنا هلأ رايح أدبر طبيب نفساني خليه يعطي بحقها تقرير ويدخلها مستشفى الأمراض العقلية. اتكلوا عليّ.

الأحد وضج يا الساحة المحلية باختراق كبير المرة على الساحة الأمنية من بعد أبو عمر والقصة الشهيرة. صار عنا نجم جديد كان عم يحاول يخترق أمنيا وهو طارق الحسيني يلي الناس سمته أبو علي، إنه يلا صار كل طائفة إلى أبو بيجي بيضحك على العالم. ببلد تبنى فيه الزعامات على التدليس والاحتيال وتعود أن تدار فيه المؤسسات بمنطقة التبعية والوشاية والتزلف للخارج، يمكن مش بس من أيام مكاتب غازي كنعان وعنجر الشهيرة بثمانينات القرن الماضي، من وقت تأسيس هذا الكيان لم يعد مستغرب أن يستيقظ اللبنانيين على فضيحة من بعد فضيحة. لا نختصر لكم قصة هالفضيحة الجديدة، هي لشخص اسمه طارق علي محمد النصراوي، أو مثل ما سماه بيان الجيش طارق الحسيني. هو كان ضابط بأفراد الجيش العراقي وبعدين أتى إلى لبنان متزوج من لبنانية، وكان يعمل فترة بالسفارة العراقي وبعدين تم طرده. لما انطرد صار دل بلبنان وصار يشتغل عدة شغلات، آخر شغلته هي عامل ديليفري أو يتلقى طلبات الديليفري. إنما منذ سنوات وهو ينتحل صفة مسؤول الأمن بالسفارة العراقية ويتواصل ويقتحم الفروع الأمنية وبيتصور وبيحضر المناسبات وتقام على شرفه الاحتفالات على أساس هذا مسؤول الأمن بالسفارة العراقية. طيب كيف جرى فضح القصة؟ ببساطة لما وصلت الأخبار إلى السلطات العراقية هي اللي بعتت للسلطات كالعادة. نحن عم نتحرك لما بعد، بس اللي برا هو اللي يتأزى. يعني موضوع شهادات تزوير الشهادات، الكويت اللي كانت متضررة هي اللي أوعزت للسلطات اللبنانية إنه شوفوا لنا موضوع التزوير. بموضوع أبو عمر السعودية اللي تحركت. بموضوع هلا أيضا طارق الحسيني أو أبو علي كمان العراق اللي بعت قالوا يا جماعة نحن معنا حدا بهالاسم بيشتغل مسؤول أمني بالسفارة العراقية، هذا اللي نزلين عم تعملوا له ولائم وتفكروا إنه رجل مهم وإله سلطات بالعراق. فجرت التحقيقات بمخابرة الجيش يلي دبرت له مثل مكيدة أو مثل فخ إلى أن أوقعت به وصار بالاعتقال، والتحقيقات عم تصير معه. أما بتفاصيل التفاصيل فكيف بنيت هذه العلاقة؟ بنيت العلاقة أولا عن طريق رئيس مكتب المخابرات الجيش بالحمرة اللي اسمه بعتقد محمد مرتضى. بعدين خلال البحبشة بتليفونه لقوا معه كتير من الصور، منها حقيقية ومنها غير حقيقية مصنعة ومولدة عبر الذكاء الاصطناعي، سواء مع مدير عام الأمن العام، مدير عام أمن الدولة، العديد من الضباط بيناتهم رئيس القوى الضارب العقيد الشريم ذاكرينه بقصة الاقتحام بعيتاني. فكل هودي شيء متصور معه عن جد، شيء مركب الصور. هو كان فخور بهذا الأمر والأمر استمر لسنوات، يعني مش يوم ويومين وثلاثة. وهذا اللي بتفاجأ فيه الواحد، المفترض انت عم تحكي مع ناس مسؤوليتهم الامن الاستباقي، يعني مسؤوليتهم انه هن يتحروا عن الاشخاص ويحموا اللبنانيين من كيد ومن خبص ومن ارتكاباتهم، هن اللي تعرضوا لهذه الخديعة. وهيدي قصة اضرب من قصة ابو عمر، يعني اولي كانوا اهل سياسة بينخدعوا حابين يوصلوا لمناصب بس هون. وطبعا جرى تضخيم الأمر، يعني مثل ما جرى تضخيم قصة أبو عمر وأنه جاب رئيس حكومة وكذا، وطبعا هيدي كلها كذيب. كمان هون جرى تضخيم الأمر، قال لك أنه والله كان وعدهم بالتأمة وما وعدهم تري، كل اللي وعدهم فيه كان شوية زيارات على الديار المقدسة، شوية استفادة من النفط العراقي أو اللي بيجي من المحروقات العراقية إلى لبنان وتحديدا موضوع الفيول. يعني قصص صغيرة مش قصص كبيرة مثل ما جرى ترويجة، هذا بحسب التحقيقات يلي صارت.
المفارقة يعني المضحك المبكي لما بتشوف كمية الموائد ولا الولائم واللقاءات اللي عقدت لقاله، يعني زار لبعاء، زار مناطق كتير وانعقدت لقاله احتفالات ومهرجانات، وأهلا بقائد الأمن بالسفارة العراقية، وكايدا كله خلال هالثلاث أربع سنوات ما حدا كلف خاطره يسأل هالزلمة هل عن جد هو مسؤول الأمن، هل هو أساسا فرد أمن بالسفارة العراقية؟ للأسف هالقصة بتقلك مرة جديدة قديش عنا نحن نوع من أنواع التزلف، وعنا شبق دايما بالمناصب أو بالمكاسب الشخصية، ولا نتورع عن يعني فتح المجال لهؤلاء لحتى يسيطروا. هيدك دل السنين عم يشتغل نحكي أبو عمر، وهيدا دل السنين عم يشتغل دون أنه ينفضح لولا تدخل الدولة اللي هو بيحمل باسبور وجنسيته. على كلنا الجيش اللبناني كان أصدر يوم الأحد بيان قال فيه أوقفت مديرية المخابرات بالجيش العراقي طارق الحسيني لانتحاله صفة مسؤول أمني عراقي داخل الأراضي اللبنانية، وذلك نتيجة عملية رصد ومتابعة أمنية، وتبين من التحقيق الأول أنه استعان بمستندات مزورة، كما ضبطت البز العسكرية اللي كان بيستخدمها، ويستمر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص. وكمان المعلومات بتقول أنه أيضا السيد مرتضى محمد مرتضى كمان تمت التحيات الداخلية معه لحتى يعرفوا على أي أساس دخلوا على هالأمن وعرفوا على هالعالم وخليه يفوت على هالمكاتب الأمنية يلي بدك كتير من التحيات والتحريات قبل ما تزورها. لحتى تم إلقاء القبض على المدعو الحسيني مديرية المخابرات تواصلت مع النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم يلي عم ينتظر ختام التحقيقات لحتى يتحول الملف لعنده لحتى تتتابع الأمور من الناحية القانونية.

من لما طلعت هيدي الخبرية طبعا شفنا هو أساسا في شرخ، تعرفوا في شرخ كتير كبير بين السلطات بلبنان، سواء السلطات السياسية الأمنية القضائية وما بين الشعب، يلي شايف أنه كل هالطبقة كلها على بعضها عايشة على الفساد وعايشة على الارتهان للخارج وبتبيع مصالح بلدها كرمال مصالح الآخرين. فيبدو أنه كمان في ناس استثمرت بهذا الأمر، مشان هيك جرى تضخيم الأمر والموضوع الزيادة عن اللزوم من أجل دايما إظهار أنه الدولة لا تستحق الثقة وأجهزة الدولة لا تستحق الثقة. ودائما منقول التعميم شيء مرفوض، لازم يكون فيه انه والله في حدا بيرتكب شغلة مش ضروري كل يكون مرتكب، بيكون على المرتكب هو يلي بيتحمل المسؤولية. لا، في ناس تقصدت وخاصة من أهل الإعلام وما يسمى بالمؤثرين تكبير وتضخيم الأمر من أجل نشوفه هيدي الدولة تبعكم عم تدعونا لحتى ننتمي لألا، عم نحكي عن أولاد العصابة يعني، هيدي الدولة بكوني أنا أشوفها الدولة دي مخترقة، ما ودي كمان من جماعتكم المخترقين.

طبعا والله يعني ما انا من الشغلات الكوميديه ولا من الشغلات اللي بتخلي الواحد يعني يسعد، بالعكس بينزعج انه لهالدرجه وصل الاستزلام ولهالدرجه وصلت الناس بانه تتخلى عن ابسط مسؤوليتها ان تقوم بالتحريات اللازمه قبل ما تفتح ابواب المكاتب الامنيه لاشخاص بيكونوا مشبوهين، واخر شيء لما بتنكشف القصه عم نحاول كيف بدنا نضبضها ولا نلمها وما بعرف، يقول لك لا في مشكله صارت تعود حتى نحلها بالطرق القانونيه المعتاده والتحريات تاخذ مجراها، والناس اللي اثرت تتعاقب في عقوبات مسلكية وفي عقوبات بألف طريقة. عادي جدا خلوا مجال التربية للآخرين أن لا يعودوا ليكرروا نفس التجربة، بينما إذا بدنا نقعد نضبضب ونلملم ولا وقوعة ودخيلك وما حدا قرب صوبنا، كأنه عم نرجع نقول كرروها مرة تانية وتالتة ورابعة، ومن بعد أبو عمر بيصير عندك أبو علي وأبو جعفر وأبو شربيل وأبو معروف وأبو خاتشيك مجال إخواتنا الأربع كمان، فكل واحد بيصير عنده أبو، وما في أكثر من الأبوات بهالبلد. هذا مختصر قضية المدعو طارق الحسيني أو أبو علي كما لقبوا أهالي السوشيال ميديا. ما بعتقد في أمور أكتر من هيك، يعني باقي التضخيم اللي عم بيصير والملفات وكذا هيدي كلها بس من باب الدعاية، الأمور مختصرة على هالقد. زلمي بحب الشهرة، بحب الصور، بحب الاستفادة، كان عم يقعد بوعود صغيرة حتى هيدي ما قدر ينفذها، واللي آخر شي فضحته الدولة العراقية مش الدولة اللبنانية.

قالت لك الشحرورة نقيته يمي، نقيته من بين الكل وشلح لي التفاحة. فخ كده التفاح، مين شرح لك التفاح؟ شلح شي تاني خير، كانوا مهزبين شوي ايام زمان. هلا بطل يشلح التفاح والله، صار بدوري عم يشلح. او يمكن يوصلوا شي الحين خلقه يعني، تعرفوا ما في اكتر من اللحم الرخيص. قبل ما ندخل المقال يلي اخترناه من نوع النقد الساخر زميلنا عماد موسى لليوم، واللي هو بعنوان معبود الجماهير، والمقصود فيه النائب حسين الحاج حسن نائب كتلة الوفاء للمكاومة أو كتلة لحمي ولبني، نحمي ونبني. إطلالاته مكثفة بهالفترة، شأنه شأن كل الأبواق التي تدور بفلك العصابة، إنما هو بشكل يومي عنده مقابلتين وثلاثة متفرغ، يعني زلا بإخذ الأمان. كان عنده إطلالات عم تحكي مثلا بالأمس، قال لك التفاوض المباشر خيار خاطئ. طيب ماشي، خيار خاطئ، نأخذ الخيار الصحيح شو هو؟ السلاح مقاوم معك. كيف شايف هذا الخيار؟ طلع هيك نظرة مثلا، جماعة صاروا بزلطر قطعوا الليطاني. شايف هيدا الخيار تمام؟ يعطيك العافية، خليك مكفى، خليكم مكفين بالخيار. طب يكون نحن كدولة والله خيرنا التفاوض، حابين تتفاوض اهلا وسهلا، مش حابين اعترضوا، خليكم عم تعترضوا. بس اهم شيء طلع عم بيهت الدولة، قال اين اتفاق وقف النار الذي شكرتم عليه ترامب؟ اما الناس فالناس ما بتنسى، اتذكرت له تصريح من وقت اللي تم اعلان وقف اطلاق النار، طالع عم يشكر فيه ايران بشكل مباشر. عم نحكي عن حسين الحاج حسن يلي كان طالع حرفيا عم بيقول من 24 يوم النائب الحاج حسن، هيدا على قناة المنار، وقف اطلاق النار اتى بضغط ايراني والاحتلال فشل في تحقيق اهدافه. فقالوا له أين وقف إطلاق النار الذي شكرتم عليه إيران يا حسين؟ شفت الناس ما بتنسى، أنتم مش لكم فكرين العالم عندها ذكرة سمك، هذا تصريحك من 24 يوم، كنتوا عم تقولون أبدا الدولة ما خاصة ومش هي اللي جابت وقف إطلاق النار، إيران كتر خيرة وهيدا عراقجي وإن شاء الله مبيضي لك وجهك يا سيد مجتبى. فإذا أنت عم تسأل أين وقف إطلاق النار الذي شكرتم عليه ترامب، أين وقف إطلاق النار الذي شكرت عليه عراقجي يا حسين؟ يا معبود الجماهير. طبعا ولا تأثر بكل هذه الذكريات واسترجعوا له التصريحات القديمة وكذا، ما كلها ما بتأثر لأنه عارفين حالهم أنه هن مش عم يحكوا معنا، هن عم يحكوا مع قطيع بيصدقهم شو ما حكيوا، حتى لو عارفهم كذابين. قلنا من ما رأي لكم هاي المعلومة لحتى تعرفوا لماذا كتب هذا المقال. عماد موسى زميلنا المهضوم كان عم يكتب المقال مثل ما قلنا بعنوان معبود الجماهير. المقال بنداء الوطن. يبدأ عماد موسى المقال: يعمد منتجو السينما والتلفزيون إلى محاكاة غرور الممثلين اللبنانيين والعرب من خلال إيراد أسمائهم في الجينيريك، فتجلس مشدوها أمام لقب جديد مثلا اكتسبته منى واصف سنديانة الشاشة، مع عادة الممثلة القديرة تفي بالغرض بعدما باتت حقا مكتسبا لكل ممثلة تخطت 75. أما نادية الجندي فاسمها الكامل كما يرد في جينيريكات الأفلام نجمة الجماهير، وأن تذكر كفنانة قديرة فذلك استخفاف بمسيرتها، وجرت العادة أن تسبق أسماء أبطال المسلسلات صفة الفنان النجم، وصغيرهم ينظر إلى الويلزي أنتوني هوبكنز من عالم، وهناك ممثل من الفئة الممتازة يجد نفسه على نفس السوية مع روبرت دينيرو، وهو من فانزات سلطان الطرب ألفيس بريسلي. يسأل عماد موسى: حسنا، ما الفرق بين حضور خاص وحضور مميز في شارة المسلسل الواحد؟ وهل الحضور الخاص غير الإطلالة الخاصة؟ وكيف يمكن أن يتخطى عدد ضيوف المسلسل عدد أبطاله؟ والجديد في عالم الإنتاج أن يعطى المعتمد المالي والمدقق المالي والمحاسب ورئيس الدائرة المالية
أهمية تفوق أهمية مدير التصوير ومؤلف الموسيقى التصويرية. أما المنتج المشرف على الإنتاج ومصمم الإنتاج ومديره ورئيس مجلس إدارة الإنتاج فصغيرهم ستيفن سبيلبرغ، وقريبهم يرد اسمه 3 مرات في التتر. وفي مجال التصميم ما عاد الأمر محصولا بمصممي الإضاءة والموسيقى والأزياء، بل شمل الشعر وشد الشعر والمانيكير والبيتيكير والملصق والحرف خارج المسلسلات ونجوم المسابقات الرمضانية وسباقاتها. يتابع اللبنانيون بشغف مسلسل المقامرة. ما هو مسلسل المقامرة؟ يشرح لنا بالأسماء عماد موسى. مسلسل المقامرة وأدوار البطولة بحسب ظهورهم اليومي على الشاشة موزعة على التالي: مارلون براندو عين التيني بدور المايسترو وجيه، نعيم قاسم بدور الحكوات الشبح، فتى الممانع الأغر حسن فضل الله بدور مهند فتى الشاشة الوسيم، وحش الشاشة الصغيرة محمود قماطي بدور السيف المبحوح، معبود الجماهير، وهنا مقصد المقال، معبود الجماهير حسين الحش حسن بدور دون كيشوت الممانعة الذي يكره الكاوبوي الأمريكي والسفير الأمريكي والهامبرجر الأمريكي والبيسبول الأمريكي وكل منتج أمريكي ما عدا دخان الماربورو. أيضا من أبطال هذا المسلسل المميت إطلالة خاصة ليعقوب الصراف بدور فارس بن عياد الأورثوذكسي الممانع، ضيف المسلسل الفنان المخضرم نجاح وكيم بدور الحكيم حكيم الأمة العربية، مؤثرات خاصة ودخول مفاجئ للفنان علي حجازي، ملاحظة سيناريو وضبط لغة للقائد محمد رعد. بيختم عماد موسى مقاله الساخر. وفي الجانب النسائي تتصدر النجمتان الصاعدتان راشيل كرم وليندا الأجبور مشاهد العنف، وتضفيان بحضورهما الآسر نكهة خاصة على مسلسل المقامرة المدبلج إلى اللغة الفارسية. هو فعلا معبود الجماهير يعني للأمانة، إطلالاته ما شاء الله تحصد الكثير من الجماهيري، وبيكره كل شيء أمريكي حسين، يعني كل شيء بيقول لك أنا ما بيأكل همبرجر وما بيلبس ثياب أمريكية أبدا، بس ما عنده مشكلة دخان الماربورو بيعز عليه ما بيغير يعني. والتطبيقات الأمريكية طبعا والهاتف الأمريكي هودي مضطرين، على شو بدنا نعمل يعني؟ وين منغرد؟ وين بنعمل بنصور غير بالكاميرات الأمريكية؟ من خلال هذا المقال يحاول الزميل عباد موسى أنه يفرجينا قديش هؤلاء يستخفون بآراء الناس، وقديش هن عندهم الناس مجرد هيك بنطلع بنضحك عليهم بكلمتين دون النظر إذا هذا الكلام يوفي حق أو هذا الكلام بيجيب نتيجة. وطالما عم نحكي عن الألقاب اللي صارت عم تنضاف، يعني عندك كمان من المفارقات بتلاقي باللغة العربية واسعة، إنما هلأ من الأخبار اللي بتلاقيها بأنه لك بيلاك غارة عنيفة على ما بعرف الدق، لأنه في غارة خفيفة، ما الغارة غارة صاروخ صاروخ، شفتوا في شو غارة عنيفة وغارة أو جدار صوت مرعب، إنه في جدار صوت غير مرعب، في جدار صوت هيك في التايش بيكون ما سماء. كمان نحن صرنا بالأخبار على قد ما صار في منصات وقعد ما سهلت بوسائل الإعلام، يعني صاروا بيستخدموا المفردات بطريقة وكأنه هي مفردات صحيحة. لا، اللغة العربية واسعة، فينا ننتقي منها مفردات أخرى تليق بالحدث اللي قدامنا، إنه شو غارة عنيفة، في شيء اسمه غارة خفيفة، أو عدوان إجرامي مثلا، إنه في عدوان مش إجرامي، في صواريخ بتنزل مش إجرامية عم تقتل عالم. فركزوا كمان مثل يعني ما لازم نركز مع بطلنا الله العظيم معبود الجماهير الذي يرى ببساطة أنه الحل السلمي والتفاوضي ما بيجيب نتيجة، رغم أنه التفاوض مع العدو ليس انهزام كما قال بازشكيان، واللي هلأ مبارح طالع مسأل الدولة ويقول لهم أين وقف اطلاق النار الذي شكرتم عليه ترامب، بينما هو زيته من 24 يوم كان عم يشكر
عراقجي على وقف النار اللي جابته إيران. طب بدل ما تسأل لبنان سأل إيران، شو انت تقلنا انه هن جابوا وقف اطلاق النار؟

أينما وجهت وجهك أو وجهك تلقاء مواقع التواصل بالأمس تجد العنوان الأبرز هو اسم اللواء عباس إبراهيم منذ الصباح ولغاية المساء وصولا إلى مرحلة الفجر أيضا. يمكن الصباح كان تعليقا على اللقاءات الإعلامية اللي طلع فيها واللي قال فيها أنه ضد العف العام وكذا، وكنا علقنا على هذا الأمر بالقسم الثاني من الحلقة. أما بفترة بعد الظهر فاتجهت الأمور إلى طرق أكثر فضائحية، حتى طلع بيان رسمي عن مكتبه ينفي بعض الأخبار. رح أحاول أخص لكم الأمر لأنه بصراحة مثل ما حضركم صرتوا بتعرفوا الأمور العائلية والأمور الخاصة بقى أنا ما بحب أتدخل فيها. دائما نحن بنحكي، أنا بهمني أحكي بموضوع الباسبورات المزورة اللي عطوها للإيرانية، الارتكابات والانتهاكات وتركيب الملفات بين تولي القيادة، هيدي بتهمني كتير. أما المواضيع والعلاقات الخاصة يلي هي شغلت الناس، للأسف هذه تشغل ناس كتير، العالم بتحب المواضيع يلي فيها نساء وفيها عائلات وفيها تعديات. رح أحاول ألخص لكم إياها بقدر المستطاع. بما أنه صارت يعني قضية رأي عام وفيها قضية اعتداء في صور تم تسريبها بالليل، هو عم يحاول يخنق زوجته تاني. فالقصة بلشت من قبل بيوم، طلعت بعض الصور اللي انتشرت على مواقع التواصل، صور بتجمعه مع محامية مقيمة بأمريكا، هي كانت محامية العميل عامر فخوري زكرينو، هيدا اللي طلعوه من السجن من بعد ما تم القاء القبض عليه. المحامية اللبنانية الأمريكية تدعى سابين عطله، كانت نشرت صور لها بخلال لقاءات داخل الولايات المتحدة. فطلع بيان عن مكتب اللواء إبراهيم بيقول لك نفى علاقته بمحامية بتدافع عن متهمين بالعمالة، وعنوان البيان الحملات ضدي محاولات يائسة لتشويه سمعتي. والله مش مقصر، السمعة مشوهة يعني من خلال البيان عم ينفي انه ابدا انا ما بعرف لهالمخلوقه، وهيدي محاميه ترفعت عن عميل عامر فخوري وكذا، واذ بهالمخلوقه بتخترق حسابه. يعني يبدو انه مع الباسورد تبعت الحساب على منصه اكس ونشرت هي الصور والفيديوهات اللي بتجمعهم سواء بلبنان وكذا، حتى كتب التغريده باسمه. يعني قال بينما يتحفنا عباس بمواقفه الداعمة للمقاومة في النهار نراه في لياليه ينطرب على صوت المطربة اللبنانية الأمريكية، صارت مطربة مع علمي محامية، سيلين عطلة بدير الأحمر وبسهرة عشاء على شرفه مع كولونيل العيد. سيلين عطلة كانت متزوجة من دكتور هكي كدبي من دكتور بسام جاموس، بس لما شافت دولارات عباس واشترى لها بيت بأمريكا وبيت بجونية طلقت زوجة وبطلت تخاف من الحب. إن التهكير الذي حصل اليوم هو ليفضح بيان عباس إبراهيم أنه لا يعرف محامية العميل فخوري ولم يلتقي بها. المهم سيلين بتغني لك بوس الواوا. القصة وقفت هون؟ لا، هيدي قصة أولى. في قصة تانية جرى تسريبها بالليل، وإذ بتلاقي صور عم تنتشر اللي نشرتها هي الزوجة التانية لعباس اللي اسمها كمان هي محامية، المراوي المحامين فاطمة زعرور، واللي عندها قضية شهيرة من فترة بتتذكروا قدام المحكمة الشرعية وما بعرف شو اسمها عندهم، اللي كانت عم تطالب بأنه تشوف ابنها والمصروف على ابنها، فألا أطلالات سابقة على الجديد. إنما بالأمس كانت عم تنشر صور لمحاولة الاعتداء عليها أمام ابنها يلي كمان اسمه عباس إبراهيم اللي بيملغ من العمر 10 سنين. مش بس هيك، هادي مراد كمان كان عم ينشر عن الدعوة اللي رفعتها بشكل رسمي بالدولة اللبنانية. بتقلك بأفار الماضي جرى الدخول المفاجئ علي على البيت من قبل اللواء ومحاولة الاعتداء علي أمام ابنه، ووفقت الأمر بالصور وقالت أنا عم انشر الصور وأي اعتداء بيصير علي بعدين بيتحمل مسؤوليته سعادة اللواء. يعني
هي شو بيسموها بالقانون الشروع بالقتل، واضح من الصور اللي مش مفبركة يعني، صور ابنه موجود وحتى رفيق ابنه كان موجود وطلبت انه يدلوا بشهادتهم أمدام محكمة الأحداث. بل بقصص عائلية أنا بصراحة يعني أربق بنفسي انه أدخل فيها، لأنه أنا هيك أمور دايما بكون حساسة وعراض وكذا، بس هي صارت قضية رأي عام يعني. لما تسربت صور القصة الأولى المطربة المحامية سيلين عطلة، حلو كيف اخترقت الحساب، انه واضح انه مع الباسورد وفاتت وكتبت باسمه هالتغريدات، ومن وقت اختفى لعادت طلعت بيانات، مع انه كان طلع بين الصباح مثل ما سمعتوا عم بيقولوا انا ابدا ما بعرفها، وهيدي متهمة بانه عم تدافع عن عميل طلع بيعرفها ومغنيت لبوس الواوا وقاعدين معه حفلات. يا أخي ما بيزيد بقى للنسوانة، ما بيوقع بهالقادة إلا النسوانة. وطبعا القصة مش بريئة، واضح أنه في حد عم يهز العصاب، ما بعرف إذا ناس عم تحاول تسكر الطريق السياسي قدامه، ناس عم تحاول تحسبه على مرحلة الدولة الأمنية يلي كان أحد أضلاعها موجود، فكل واحد عم يحاول ينتقم بطريقته من خلال هذا التشهير أو هذه الاتهامات أو الاهتمام بالموضوع لجعله الترند الأول على الساحة المحلية.

هلا المفروض طالما السيدة مدام زعرور يعني رفعت قضية ضمن إطار المحاكم اللبنانية، خلينا نشوف المحاكم شو بدها تجيب نتيجة، وهل سيتم الاستدعاء للواء والإدلاء بأقواله على هالصور اللي انتشرت، حتى في إثبات إنها صور مفبركة إذا كانت مفبركة، مع أنه واضح أنه مش مفبركة.

هلا ختاما مشان ما نخوض كتير بهالموضوع وما نلمس جوانب ما بدنا نضطرها، انا بعرف الناس شو عم تحكي وبعرف شوف التعليقات العالم، هذا الوجه الحقيقي، هذا الوجه الحقيقي لتلك الدوله الامنيه التي كانت تحكمنا واللي كانت تتلفق الملفات واللي كانت تظهر بمظهر الوديع والصاحب الصلح واللي دائما بيعمل مبادرات والعلاقات والما بعرف ايه، فتح طريق امام الوصول الى رئاسه مجلس النواب. يمكن جماعه الاستاذ زين اللي خايضين هذه الحمله كمان كرمال يقطعوا الطريق. اكثر من المتضررين يلي لقوا الفرصة مناسبة للانتقام محاليا او لفضح بعض الحقائق اللي كانت مخبية بالسنوات الماضية. حتى فكرة اختراق الحساب يعني ما لازم يتم التداول فيه، هذا شيء معيب. ما ناقصنا استفضيحة ابو علي هذا طارق الحسيني واختراقه الاجهزة الامنية، انه واضح مع الباسورد شو اخترقت الحساب، انه حساب مفترض يكون محصن، يعني مدير عام الامن العام ادم كيف بدك تخترق حسابه سابقا. بس مركز مع المحاميات منيحة. لطيف الله يعافينا ويعافي عنا، شو بده يحكي الواحد يعني. بحب العلاقات اللي بكون بطريقة ملتوية تؤدي لأفي النتيجة، بكون محمي بمكان ما لما بكون بموقع القيادة، لما بتطلع بيحتار بقى مين بده ينتقم، المتضررين كفر يعني. على قول شيرين بهالعمل الجديد الجميل تباعا تباعا، أغني بلحن وكلام مميز صراحة من عزيز الشافعي، تباعا تباعا أغني حلو فيها نسق غير الأغنية الحزينة اللي نزلت لنا إياها من أسبوعين.

0: وايد الحلوة وايد وايد معنا من بكير. أساسا ما في غير الحلوين بيوعوا بكير. مش عايب بيناموا كتير. يعني هيدي الحملة وهذا الترند المنتشر يستحق استذكار. شو نسوان ما نسوان عبسوني. المتضررين كسر
1: يا مارق من هاك الحي صوبنا بعجاي عمهلك لا تخلي المي تهدر بالآناي
0: بعلمك بين الصبح أبدا. هذه كلها معلومات ملفقة من أجل تشويه سمعتي بأنك اختراق للحساب نشر تغريدات نشر صور وأغنيات وحفلات وبوس الواوا
1: بين الشمس وبين الفي خرتها
0: مزيد. هذه قضية قصة تانية صار جريمة جريمة اعتداء محاولة قتل. وما خفي أعظم
1: يا قلبي قلنا شهرين والحب مجافين.
0: هودي اللي عاملين كل هالارتكابات اللي طالعين هلا عم ينظروا بالمقابلات ويقول لك لا نحن ضد العفو عن هودي نحن مع المحاكمة نحن بدنا المحاكمة العادلة. ليش انتوا أمنتوا محاكمات عادلة؟ انتوا لفاتوا قضايا ركبتوا ملفات
1: آخر ده رح تهرب وين والعنا مرة

0: مشوارنا الصباحي بحلقة اليوم الثلاثة من تريبولي لايف بيكون وصل لنهايته. أتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمني لكم. بقيت نهار سعيد ونشيط جميعا، وإيما كنتوا عم تسمعوا تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس. الموعد يتجدد في الغد إن شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقتها ما بقينا غير نتمنى لكم الخير والعافية والأمان جميعا. تعرفوا نحن عم نعيش كل هالتفاصيل من هالفضائح، سواء أبو عمر وأبو علي وطارق الحسيني وعبسون وما بعرف إيه، الواحد يتذكر نعمة الستر يا أخي. والله العظيم سبحان الله، من أبرز النعم اللي الناس ما بتعرف تشكرها نعمة الستر. الواحد لما بيخلص رصيده من الستر أو لما يصر على الارتكابات والانتهاكات ولا يحسب حساب، لأن هناك من يفضح بالنهاية، ساعتها بتكون مصيره مثل ما عم تشوف. احمدوا الله على نعمة الستر يلي رب العالمين عطينا إياها. اللهم ارحمنا واسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض علينا،
1: لا تخلي المي تهدر بالآناية،
0: ولا تحرمنا غطاء سترك. كلنا عنا أخطاء وكلنا عنا كوارث، بس الفرق مين بيتوب ومين بيصر على الخطيئة.
1: حلوة عشان يخطي بالنوم مخبأ
0: فبيخلص رصيده من الستر.

هي فرص يعني رب العالمين بيقدم لنا اياها لحتى نراجع انفسنا، لحتى نتراجع عما ارتكبنا، لحتى نتوب، لحتى ما نرجع نكرر نفس الاخطاء. انما لما بنضل ماشي بنفس الطريق طبعا بيخلص رصيد الستر وياتي وقت الفضائح كما تشاهدون. فلذلك 100,000 الحمد لله على نعمة الستر، الله لا يحرمنا منها.

صحيتي يا حلوه؟ نعود ونلتقي في الغد إن شاء الله. دمتم بخير وأسعد الله صباح الأحرار.

حبيبي اشتقت لك، حبيبي رح ترجع، رح ترجعي.

تريبولي اف ام، منذ ان بدانا لم نغب يوما. لحظات حقيقيه تبعث فينا الدفء والامل، نشرق كل يوم لنعلن صباحا جديدا. ننقل لك الحدث بالصوت لتكتمل عندك الصوره.

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولأول مرة على الصعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: رجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: لما نقول الأمين يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة اللي انحفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكن بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي، الفاست فود والمناسف يلي بتليق بمناسباتكن. والفروج عند الأمين غير. مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس القبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش، فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151، 03-18-48-66 و 03-76-04-70.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجود عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: دحنة جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بخعون، ولا أول مرة على الصعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة FM ستيريو.

0: رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
1: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
0: ليه عامل عروض جديدة؟
1: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
0: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
1: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
0: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهويت وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. Red Power Karting Club by عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. Red Power Karting Club by عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون Overseas Educational Agency، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ISO 9001. IJ Lebanon Overseas Educational Agency، طرابلس، شارع عزمي، بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايماً مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. الخميس 28 أيار ساهرة عيد الأضحى بمطعم مسايا زمان والعاني، النجم شرب النرشي، النجم مجيد الرمح، والنجمة كلارا ريحاني.
2: أنا والله بنظرة بركع قدامي عشرة.
1: للحجز ولمزيد من المعلومات، مطعم مسايا زمان بفرد ليقوس صغرتا، 03-928-910.

0: على حالك فز.
1: عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولأول مرة على صعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية.

0: وتركيب أحدث أنظمة الطاقة الشمسية من أهم الماركات وبأسعار جداً مدروسة. صالة كبيرة من التجهيزات الكهربائية الحديثة، تريات بمختلف الأحجام، بالإضافة للمراوح، الفوانيس، سبوتات، لمبات وكابلات، وكافة اللوازم الكهربائية ومعدات الصيانة للمؤسسات والمكاتب والمنازل.
1: الشناوي للطاقة الشمسية والإنارة، البيع جملي ومفرق، جبل البداوي، الطريق العام قبل حاجز الجيش، 70 051 34.

0: تريبولي لايف من التنين للجمعة 8:30 الصبح عبر تريبولي اف ام.
1: ارك امبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش اجباري هيدا اختياري. ارك امبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. اما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

من الناس ولا عمر قليت اللهفي ولا عمر اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: دحنة جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-25.

صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على

0: عاشق أنا المفتون ظنك عمري ما بخايف لا بينعايش.
1: جديد من مطعم الجبل بخعون، ولا أول مرة على صعيد الضنية، خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية، حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية منطقة الفلل 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
1: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
0: ليه عامل عروض جديدة؟
1: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
0: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
1: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
0: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاق سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. هلأ بيقدم لكم أجمل جنس وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا، 03-857-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم الى جامعات العالم، استراليا، كندا، ايرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب، وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. IJ Lebanon Overseas Educational Agency، طرابلس، شارع عزمي، بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. الخميس 28 أيار سهرة عيد الأضحى بمطعم مسايا زمان والعاني، النجم شربل نرشي، النجم مجيد الرمح، والنجمة كلارا ريحاني.
2: أنا والله بنظرة بركع قدامي عشرة.
1: للحجز ولمزيد من المعلومات، مطعم مسايا زمان فرد لأوس صغرتا، 03-928-910.
3: ثابت مكاني مهتاز، أنا المتربي على العز، بحضوري ترجف مني وقف على حالك فز،
4: وقف على حالك فز.
1: عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: جديد من مطعم الجبل بخعون، ولا أول مرة على الصعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، مشوية وعشرات الأصناف الشهية، حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم. حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
1: لما نقول الأمين يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة اللي انحفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكم بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي، الفاست فود والمناسف يلي بتليق بمناسباتكم. والفروج عند الأمين غير. مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس القبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش، فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151، 03

0: تريبولي لايف من التنين للجمعة 8:30 الصبح عبر تريبولي اف ام.
1: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.
1: إذاعة طرابلس
3: cool على طول
1: تريبولي اف ام
3: cool على طول.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان، ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: دحنة جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولأول مرة على صعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
1: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
0: ليه عامل عروض جديدة؟
1: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
0: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
1: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
0: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهويت وعشاق سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا، 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ISO 9001. IJ Lebanon Overseas Educational Agency، طرابلس، شارع عزمي، بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: غدرتيني.
1: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم، زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
2: دوزيف، عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. الخميس 28 أيار ساهرة عيد الأضحى بمطعم مسايا زمان والعاني، النجم شرب النرشي،
3: فضل الدولة أم الدولة،
2: النجم مجيد الرمح،
3: يا عفو الله الحلا والغمزات ما أجملها،
2: والنجمة كلارا ريحاني.
4: أنا والله
2: للحجز ولمزيد من المعلومات، مطعم مسايا زمان فرد ليقوس صغرتا، 03-928-910.
3: ثابت مكاني مهتاز، أنا المتربي على العز، بحضوري ترجوك مني وقف على حالك فز،
5: وقف على حالك فز.
2: عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الABC، درج التل، 03-548-48-45.

حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.
2: على هواكم
3: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية وواحد فاصل خمسة.

0: جديد من مطعم الجبل بقعون، ولأول مرة على صعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
1: الشناوي للطاقة الشمسية والإنارة، تعهد وتركيب أحدث أنظمة الطاقة الشمسية من أهم الماركات وبأسعار جدا مدروسة. صالة كبيرة من التجهيزات الكهربائية الحديثة، تريات بمختلف الأحجام، بالإضافة للمراوح، الفوانيس، سبوتات، لمبات وكابلات، وكافة اللوازم الكهربائية ومعدات الصيانة للمؤسسات والمكاتب والمنازل.
0: الشناوي للطاقة الشمسية والإنارة، البيع جملة ومفرق، جبل البداوي، الطريق العام قبل حاجز الجيش، 70-051-34.

0: لايف من التنين للجمعة 8:30 الصبح عبر تريبولي اف ام.
1: أرك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أرك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بخعون، ولا أول مرة على الصعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بعد التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير البيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
1: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
0: ليه عامل عروض جديدة؟
1: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
0: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
1: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
0: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. ريد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. ريد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا، 03-857-637. اي جي كلابنون Overseas Educational Agency، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ISO 9001. IJ Lebanon Overseas Educational Agency، طرابلس، شارع عزمي، بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. الخميس 28 أيار ساهرة عيد الأضحى بمطعم مسايا زمان والعاني، النجم شربل نرشي،
2: فضل الدولة أم الدولة،
1: النجم مجيد الرمح،
2: يا عبو الله الحلا والغمزات ما أجملها،
1: والنجمة كلارا ريحاني.
3: أنا والله بنظرة بركع قدامي عشرة.
1: للحجز ولمزيد من المعلومات، مطعم مسايا زمان بفرد لأوس صغرتا، 03-928-910.
2: صعب تفتعني مهتاز، أنا المتربي على العز، بحضوري ترجف مني وقف على حالك فز،
4: وقف على حالك فز.
1: عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: جديد من مطعم الجبل بقعون، ولأول مرة على صعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
1: لما نقول الأمين يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة اللي انحفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكن بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي، الفاست فود، والمناسف يلي بتليق بمناسباتكن. والفروج عند الأمين غير. مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس القبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش، فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151، 03-18-48-66 و 03-76-04-70.

0: تريبولي لايف من التنين للجمعة 8:30 الصبح عبر تريبولي اف ام.
1: ارك امبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش اجباري هيدا اختياري. ارك امبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. اما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الاماكن الحساسة تحت الباط بين الارداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: أجيال عبر الزمان لجود عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: دحنة جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-50.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة FM ستيريو.

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولأول مرة على الصعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: الشعب التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
1: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
0: ليه عامل عروض جديدة؟
1: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
0: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
1: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
0: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهويت وعشيق سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. ريد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. ريد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03 9.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. الخميس 28 أيار ساهرة عيد الأضحى بمطعم مسايا زمان والعاني، النجم شرب النرشي، النجم مجيد الرمح، والنجمة كلارا ريحاني.
2: أنا والله بنظرة بركع قدامي عشرة.
1: للحجز ولمزيد من المعلومات، مطعم مسايا زمان بفرد ليقوس صغرتا، 03-928-910.
3: ثابت مكاني مهتاز، أنا المتربي على العز، بحضوري ترجف مني وقف على حالك فز،
4: وقف على حالك فز.
1: عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه درج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

مش همي هني شو بدن، بعرف شو بدن، مش همي دنيا كلها وانت حدا.

0: جديد من مطعم الجبل بقعون، ولأول مرة على صعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
1: الشناوي للطاقة الشمسية والإنارة، تعهد وتركيب أحدث أنظمة الطاقة الشمسية من أهم الماركات وبأسعار جدا مدروسة. صالة كبيرة من التجهيزات الكهربائية الحديثة، تريات بمختلف الأحجام، بالإضافة للمراوح، الفوانيس، سبوتات، لمبات وكابلات، وكافة اللوازم الكهربائية ومعدات الصيانة للمؤسسات والمكاتب والمنازل.
0: الشناوي للطاقة الشمسية والإنارة، البيع جملة ومفرق، جبل البداوي، الطريق العام قبل حاجز الجيش، 70-051-34.

0: لك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة.